أمانسي أدعكسني هم فرسي فايام بدر كدر سدر زاكتوني زومو قبل نيام.